0: قال من لغتي كمالي
1: تيت بميرس تاكي مو ميرتيم بانيو كواري فيل كوريني يانا تيتو ميرتيم at the moment بيانو ميانو كون بيري اوفيس وانا لايز انجمي مي اوفيس بيانو ميانو كون كيري لوكي بوليسي فورموليشن بوليسي انو ما يانو ميانو تي كوري وبيان ما بارام تيكا تي مانيني بورو ريسورسز ماكي تيو كيري ريزاز بيرتي
0: وميني كار من لوكو لوك مي تيني
2: This corruption can balam tika fighting in a good cost. Lo fala di te yone, matika lo is also one of the corrupt fashion car. In way, that will be real well to Joe. In real well to Joe. Why has government so picara de mechori di ti ina ye cho application e bini ta ho do ye ti wo wo.
0: Mana ye gankal, maloga di katiki here. Speak farmer. What do you, where you mutu?